قال إن ربكم حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك أيها الرحمة المهداة. إذاعة القرآن الكريم من نابلس معكم على درب المصطفى.
1: كلمات من نور.
2: تخيل معي، تذهب إلى معرض سيارات، تشتري سيارة جديدة، تدفع ثمنها بالكامل وتوقع الأوراق القانونية. يقول لك صاحب المعرض الآن هي لك، ثم تهم بمغادرة المعرض. يستوقفك صاحبه ليوجه إليك بعض التحذيرات. ماذا ستفعل بالسيارة؟ كم كيلو تقريبا ستسير بها يوميا؟ هل أنت ممن يقودون بسرعة مفرطة؟ كيف ترى هذا التاجر؟ مخبولا أليس كذلك؟ يريد التحكم في شيء فقد ملكيته، يريد التدخل فيما لا يملك. في الحقيقة نحن نتصرف كثيرا بطريقة هذا التاجر الغريب. ماذا يقول المؤمن حيال كل مصيبة يتعرض لها أو يسمع عنها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ميثاق، هذه حقيقة. إنا لله تعني أننا لا نملك من أنفسنا شيئا، ملكيتنا كاملة تعود إلى الله. وإنا إليه راجعون إقرار بالمصير الحتمي، وبأن هذه الحياة ليست أكثر من رحلة قصيرة سنعود بعدها إلى مآلنا الحقيقي والدائم. ماذا يعنيني إذن أن أعود إلى الله شابا في العشرين أو كهلا في التسعين؟ ماذا يعنيني أن يأخذني بمرض عضال أو أثناء نومي بعد يوم جميل سعيد؟ هذا شأن الله، وليس من حق أي مخلوق التدخل فيه. المشاهد التي أصبحنا نراها مؤخرا لإخوة لنا في كل بقاع الأرض يتألمون وينكل بهم ويتعرضون لكل صنوف العذاب، لا شك أن هذه الصور مؤلمة مريرة، لكن لا نجعلها تدفعنا حد التجاوز على رب العالمين. لماذا يبهم الله الظالمين؟ لماذا لا ينقذ الله المستضعفين؟ نحن لسنا آلهة، نحن عبيد. لا بد لنا أن نتصالح مع هذا المفهوم. هل من حق العبد أن يحاسب ربه؟ كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نهيئ أنفسنا لتلقي أي شيء كان، أن نكون على استعداد دائم للابتلاء حتى نتمكن من اجتيازه. هذا ما يفعله الطالب النجيب، يستعد للامتحان فحسب، لا يفاوض من وضع. لو كان للإنسان أن يلوم الله على فعل، حاشاه وتنزه وتعالى عن ذلك، لكان بلال بن رباح أو عمار بن ياسر أو خباب بن الأرت أو غيرهم ممن عذبوا من أجل الله. هل وقف أحد يحاسب ربه ويقول له لماذا يا رب؟ لم يفعله، ولن يفعل من يؤمن بما آمنوا به، لأن الإيمان بالله لا يتجزأ. لن تؤمن به في السراء وتكفر به عندما يمسك الضر. إن لله تعني أن
3: наше радио.
4: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Наконец мы в блаженной истоме утонем, подставляя ладони.

0: حلم أصبح حقيقة مع بان هوم، فرصة الفوز بما يصل إلى 100,000 درهم لتسديد إيجار منزلك أو تمويلك العقاري لمدة عام كامل أصبحت بين يديك. تسوق في معارض بان هوم أو عبر التطبيق أو المتجر الإلكتروني.
1: فرصة طيبة، سمعنا صوتكم وانتم من الناس الحلوين اللي بتعطوا هيك روح حلوة للحياة في الصبح. صباحا we are always listening to you guys. بتخلوا الإنسان لما يسمعكم صباحا هيك بيكون متفائل واليوم يبقى حلو إن شاء الله، ودايما ربنا يحفظ دبي والإمارات إن شاء الله دايما.
2: حبيبنا الله يخليك، شكرا.
3: والله أنا بدونكم عن جد يومي ما بمشي، وما بخلي حدا إلا بحكي له عنكم وبقول لهم. العالم كلها صارت تعرف يقولوا لي مرضت ما في غير بتطلع على الرابعة. أنا بضل راكبة بالسيارة تقريبا من الصبح لحديت العصر وبضل بسمع الرابعة وما بقدر أغير، حتى ساعات الإرسال ما بيكون أوكي بقوم بفتح على الموبايل، يعني بضل ماسك التليفون وحط السماعة وبضل أم بسمعكم.
4: ما في أجمل من صباحكم، ما في أجمل من الأغاني اللي بتختاروها، رجعتونا لذكريات جميلة جدا جدا جدا، أيام المراهقة، أيام المدرسة، أيام الطفولة.
2: يا عيني عليك،
4: يعني عن جد شكرا شكرا جاد وروان، يعني دائما بتحلوا الصباح.
5: عزيزتي روان وأخويا جاد، ربي يحفظكم ورب يعطيكم الوقت الطيب ويحفظ لكم أحبابكم.
6: راديو الرابعة
7: إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا،
8: إيجارك صار علينا. إيه اللي سمعته صحيح، بان هوم جايبت لكم أقوى مفاجأة. تسوق وحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 100,000 درهم، والمفاجآت ما انتهت بعد. استمتع أيضا بتنزيلات من 30 لغاية 70% على كل شيء بتتمنيه.
9: اذكر ميزة واحدة يقدمها وسيطك المالي مجانا، نحن سنذكر لك 5. انضم إلى إيتورو كلاب واستمتع بسحب أموال دون رسوم، مدير حساب مخصص، دعوات لأرقى الفعاليات، 100 سلعة المتاحة للتداول وتداول 24/7 دون توقف. بعض الوسطاء لديهم عملاء، أما نحن فلدينا أعضاء. أهلا بك في إيتورو كلاب، إيتورو ناو باتر. التداول 24/7 خارج ساعات السوق الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، قد ينطوي على سيولة أقل، فروق أسعار أوسع وتقلبات أعلى، تطبق الشروط والأحكام. عقود الفروقات عالية خاطر وقد تؤدي لخسارة رأس المال.
10: يلا يا ولاد، جهزت شنط المدرسة؟
11: أنا جهزت حالي للجوائز.
8: تسوقوا بقيمة 300 درهم وأكثر من الفروع أو المتجر الإلكتروني وادخلوا السحب على 15 سيارة، الجائزة الكبرى سيارة.
12: Розвеселимо українська народна по-новому.